0: سلام كم يعرف لكم سمعتنا نايلو مدبنا عبد الحلفي سنبت تمرق ناتبل بدندن ميديا وزاد قال يتغفل كسمع كومي كتسي لون ناي أوروماي عثر يتغفل كومون حالة خلطي تعمال زي ما تحذر كن يمير الله
1: عبارن بسنيتن زنبروان مخانو كتفلتو زقبا حكيو
2: ندزا تبتنوكن يتوبيا كيسين يتوبيا وين كالك بكيدو
1: ولا كوا فحز بولن تخونو يتوبيا ويا مبال اخوليو كابورت سودان كسابرا سدو ميرا زلو محبرة سبع عفار حيال حلاو دوبن ني يتوبيا ونت كبر زهبن
2: انكاران دهورن اهونم اهونم يتوبيا ونت اللي كبر يميسات او قدينو بزا كوابي
3: كدهلاك جامره كامسوا جامره اسكا تجور غرزيسة اللون كأندشي كيلومتر برايا اللون
1: كابدهلاك ساب مسوا عن تاجوران زلو 6 كيلومتر غماغم بحري بزيكا هزب عفار كالا اوزنبر هزبي اللان دك عفار طيام زنبرو
3: اي بحر طرف ممهال ليلة ما نم محفر سابسانور عفار بيتشانو منور بطر بزا طرف لان
4: قدم مبلوم بزي منليك قزيين بيهون
1: اقدمو اب قزيها زي منليك خاطي هايل سلاسين ايها ادقن اب ايتيوبيا اب لعلي زكاد بوليتيكا ومكسقاسات حيال مرقز زنبرو هزبيو
4: የፓውስ በሚደረገው ማንኛውም ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ጠንካራ አቋም የነበረው ህዝብ ነው
1: እዚህ ሰባይ ነው በሐቅ አንፈት ሲሄድ ነው ታሪክ ፖለቲካው ትድርና

0: ሀገራት ክፍርሳ ለወን አብ ክልተ ጎረባብት ሀገራት ዝርከብ ናይ ሓደ ብሄር ህዝቢ ዶባት ፈሪሱ ክትሓወስ ኣለዎ ዶባት ክህሉ የብሉን ማለት እዩ። ከም ስነመጎት ስርዓት ብልፅግና ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ብልጫታት ኩሉ ግድን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ንመራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልፅግና ኣነፂርካ ክግለፀሎም ዝድለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማላውያን ኦሮሞን ዓፋርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ ካብቲ ተዓፂኦሞ ኣለዉ ዝበልኩሞም ናይ ኢትዮጵያ ዶባት መሬቶም ሒዞም ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዘለዎም መሰልቶም ኦጋዴን ናብ ሶማል፣ ኦሮሞ ናብ ኬንያ፣ ዓፋር ናብ ኤርትራ ወይ ጅቡቲ፣ በኒሻንጉል ምስ ግድብ ኣባይ ናብ ደቡብ ሱዳን ክፅምበሩ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ብመራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልፅግና ዝቐርብ ዘሎ ዘይቁሩዒ መግለፂታት ነቲ ንዶባት ሃገራት ዝምልከት ብ1964 ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዋዕላ ካይሮ ዝጸደቐ ሕጊ ዝጻረርን ዞባዊ ህውከትን ቀውስን ዝፈጥርን እዩ። ከም መግለፂኦም እቲ ብፀቕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብ1948 ናብ ኢትዮጵያ ዝተፀንበረ ኦጋዴን ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ናብቲ ዝነበሮ ግዝኣት ሶማል ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ። ኤርትራ ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ትውንን። ኢትዮጵያ ድማ ሃብታም ልሙዕ መሬት ፈለግ ኣባይ፣ ኣዋሽ፣ ኦሞ፣ ዋብሸበሊ፣ ባሮን ካልኦትን ኣለውዋ። ንሕና ካብዞም ኣፍላጋትን ልሙዕ መሬትኩምን ምቐሉና ቃሕ ይብሉና ኣለዉ ኣይበልናን። ከምቲ ዝተባህለ ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ይሕመቕ ይጸብቕ እትውንኖ ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ጸጋታትን ኣለዋ። ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ንጹር መግዛእታዊ ዶባት ኤርትራ ብ1902 1908 ብዝተገብረ ውዕላት ተሓንፂጹ ካብቲ እዋንቲ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገርን ኤርትራዊ ዝበሃል ህዝብን ብወግዒ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናጽነተን ዝረኸባ ኤርትራ እውን ከምተን ናብ ትሕቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሶማልን ሊብያን ናጽነታ ክትርክብ ተገብአ። እንተኾነ ንረብሓታት ሓያላን ሃገራት ተባሂሉ ካብ 1952 ኤርትራ ብሓይሊ ብስም ፌደሬሽን ኣካል ኢትዮጵያ ከም እትኸውን ተገይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነቲ ብዓመፅ ዝተመንጠሎ መሰሉ ንምርግጋጽ ብዘካየዶ መሪር ቃልስን ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋእትን ብቕልጽሙ ናጽነቱ ኣረጋጊጹ። ኤርትራ ናፃን ልዑላዊትን ሃገር ተባሂላ ባንዴራኣ ኣብ ቅርዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ማዕረ ዓለማ ክተንበልብልን ከላ ሕጋዊ ጉዳይ ኤርትራ ሽዑ ተዛዚሞ። ሕጂ መራሕቲ ብልፅግናን ብፅልኢ ዝኸሓኑ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘዕለበጡ ዳግማይ ንድሕሪት ዝምለስን ዝቕየርን ውሳኔን ዝለዓል ምጉትን የለን። 4 ነጥቢ መራሕቲ ብልፅግና ፈለማ ይፍክሩ ድሒሮም ከም ቆልዓ ይበኽዩ ከም ሓያላት የጓዓበኡ ፅንሒሎም ድማ ብሰላማዊ መንገዲና ንደሊ ይብሉ። ይስለጦም ኣይስለጦም ድፍረቶም ደረት የብሉን። ልዑላዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ሕምባሻ ኮይኑ ያ ተጓዓሚሙ ክወሃቦም ፍቐዱ ሃገራትን መራሕትን ክልሙኑ ይውዕሉ ኣለዉ።
1: ብሕጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ኖ
0: ብሕግን ልዝብን ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ንብዙሓት ሃገራት ተዛሪበ ኣለኹ። ቤት ምኽሪ ክፈልጦ እንተተደልዩ ግን ንኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ኤሮጳን ኣፍሪቃን ተዛሪበ ኣለኹ። ንቤት ምኽሪ ክገልጾ ዝደሊ ግን ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ጉዳይ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ በእጃኹም ሸምግሉና መፍትሒ ምፅሉና ዝብል ይሕቶና።
1: እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሒ ምፅሉ ይህ ጥያቄያችን እኛ
0: ኣብዛ ሓፃር መግለፂ መራሒ ብልፅግና ልመና ሓይሊ ምፍርራሕ የጠቐልል ብሕጊ ክብል ጸኒሑ ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ተኣማሚኑ ይገልጽ። እተን ዝተቐሰን ሃገራት ድማ ልዕሊ ሕጊ ኮይነን ልኣላዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ መንዚዐን ክህበዎ ይምሕፀን።
1: ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ
0: ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክስእኖ 30 ዓመታትን ልዕሊኡ ንዝወሰደ ቃልሲ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም። ኣብ ውሽጢ እዚ 30 ዓመታት ቃልሲ ብናይ ብዙሓት ምትሕባርያ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነት ሕጂ ግን بحرق نقتركب كالي سلاسة عمتات كدلياي إلغن أي حسبن
1: ليلة سلاسة عمت ياسفل لغات الريجن على السبن
0: سبا سلطانا الهيك أنا سرعات بلتقنا بحر نزبل على العلم وزلو أجندا نتشور مكات عنات بيه بلومن كلهم نناتو من زز مسلمن فحزبل حساس بات يوم زغربو كم تزبل وزلو بحري زبت صحومن وننتون انتنيرم كندزم علبات ان لقعقعان أمد اليومن
2: አሰብ ለኛ ይገባናል ስትል አንደኛው ኢንተርናሽናል ህግን ተከተለ ነው ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ ብለው ከፈለክ ፈርመው ኤርትራን ነፃ ነች ብለው እንዲሁም ከፊት ሆነው በዩናይትድ ኔሽን አጸደቁ
0: አሰብ ይገባናል ነው ከትብል ፈለማ አባጉራው ህግ ተመርኩስካዩ ምክንያቱ فلما إهادك إرترانا تسايا إلوم فرريموم أبي مسمت صدما سعودي خيدو مس إساس تفراريمو أب كدمي من قسط سعودي لو إلاو نات كلتي أن هاقرات كنا خبرت السمامعنا قلنا إلوم فرريموم بازم غنيات صدما تشلا من نوبل كوينو
2: قلت تاكشنن يهولت تاكشننن صغرن رايت بأغر درجة لنا كبر أسمام تانا اللي بلاو نوبل فرسم يغني وزم كنياتو
0: أبزخ نتصر ذلو هزبي إرترا ناتسنتو بقل تسمون دمتون دا أمبر بتوكابو لمانون بمدن قاتسن نايزخون وغان أير رقا قاتسن ني أهادق يخون محبر السبع عالم أي لمنا نسمون أي تخبرون تقدالا إساسا فوركي أبقدامي وعلا إهادق أبادي سابا ترخيبو ناتسنتنا فلتقلنا أي بلن قوالا أما أكلوم ترخيبو وغرعت بزعبا إرتاز اللوم مرقات إنهي مصاي أنفتاتو منيو حتي توم أبتئوان يعدق نزبي إرتان هاتس إنهت كهبن كخليقن مثل عقمن مورالن أين بارن
3: كابزو كونفرنس زي يقون كابو زواتو نايمن قستي تكالات كنفلتو ندلقا إسرعة زي ويزا حجز في الترزر لو كنتات بيتينا يكاد محجز سنحة عقباب صوصواي بمفتار كونة زتفل عليه مسمسات بممهاز كوينات كقدسل ديزدالي سلام يزدالي كنعزا بنا مسينا كم تقدم ازبالكو نسلام زتبقست خوون تسفانا لعليو
0: برسيدنت إساس مرحب لتسقنان نلؤلاونات كلتي أنها قرات نخبري لهم أب سعود خيدهم تفراريمهم استبهال الدماء فلما زحجي ودبدو أفدق بحري إننا بلزر بطزر لهم مرحب لتسقنان أب سلطان أبز مصر العلت نوعل الجرس بزيك المخونة تقبيل اللغوس لزبلن بخلتشين عصر شمونت الدماء أب اسمرا التقلالي وعل سلام سلس فرمن أمونغو كلتي أنها قرات أنس ألاليو زنبرة دبنا كوينات تقاليو ناي سلام تسفا سلزمت صنيو
1: كإرترا من قستقار لعمتات سفنو يكوية والمقبابات اندي عبقام كلب انفلق اللي
0: انتخونا زون كابتوم كرميو زنبرو تقلمت زبهري أم مرحة سرعاتات إثيوبيا اي تفليان اي سمون اي سالستي بزعى بحر ودبات إرترا حليمو
2: International Community United Nation مياكو أهم يالو مابنو أسابين جمرا يو لتنيونا
0: ودي بخبرات هاقرات انت اللي عصب زد تقال لنا حجي كارتا يزفلت إثيوبيا بزي حزبا 120 مليون عب كل تشحن حمسان دما كل التمئة مليون كبت صحيب بهال كندزز أكل بزي حزبي بزي أفدق بحري كنبر سلا زي كقل ودب سلا زليو مفتحي كنمت سأل لنا يبهال كل التامارات اشتاتها اللونا قداماي أهقراو حقي مسارات مقباريو حدا حدا السبات بأهقراو حقي خرقبون خيلينا يبلو انتخونه اب احقراو درجة اب عبيت يونيورسيتات كابز مهرزرلو والحد كاب اتوم بمسرات عالم لخاو حقين ايتيوبيا يبتصحيو الو تصحفي اللم با احقراو حقي ودب كتونن اي تخيلنيا الو مصحفو قنا اللو سلزي ايتيوبيا بحقاو من قردي عسبي قبقان يونزبل مجمرتها وحات لحد ما ابي احمد رقي تاميام ايتيوبيا بحقاو من قردي عسبي بتصحانيو اتبللو من قرد دما زيرايو والحادة مهور كومو ايكونانيلو زقربة يلان كالعيام مالاتي بوقيل بوق اختزود ما فلا ما من قستي أو قمت كأتون كحطون زلوا بس حجز لنا يا قمنا نعسب بكونات سعرنا مونا نتريد يكونه فقد سألنا كنت أمرلو بأن خير من قد عقبنا صدقنا وحس عقمل لنا دو نزن متكبر بوليسي كانان كنت أبانان كنت أورو زغل حيلي قالو دو زبل حكتو كدمي تكر أخيرا لو اتمر سدما إثيوبيا حجي بزرلا تخناتات يترف توجبونا وصع حاجز قاتو نحيل فانو كسعر زي كآل منقس يزر لنا
2: مرسو دمو آهون إثيوبيا باللجبتو نيتا እንኳን ኦርጋናይዝድ ሆኖ የውጭ እርዳታ ሁሉ ሊያስገባ የሚችል መንግስትን ይጥረና የፋኖን ኃይሎች ማሸነፍ ያልቻለ መንግስትን ያለ
4: ለዚህ ያለ ወደብ መኖር አይቻለም የሚለው የማይሆን ትርክት ነገር ግን በጋይ መንገድ ልናመጣ የምንችልበት ምንም እድል የለም ስለዚህ አሰብን እና የህዝቡን
0: በዚህ ወደብ ከነብር አይን ኸለኔና ዝብል ትረኻ ዘይ ከወኒው በሕጋው መንገድ ከነምጾ እንኽል እድል ወንፍጹም የለም عصبن نهزبي هاقراوي ربحان ناتوخاتوخو كم فرسك غالبونا نايز فتنو زرلو سبات اقول حلميو كويناتن هلكتن كمت سخلو نساتو ما او اي ركبون يوم اب كمسا عينتني عاشو تسووتا نحنا نحفاش زبن كن اتو يبلنان نهلكت تخوونو قمت سنكرلو من او خيدو خمز موتكن نفلتنا
4: انيام من دا زيقا سفيوم هزبن دا هزب مقبات اللباتم ለልቂት የሚሆነ የጦርነት መልመላ ሲመጣ የደም ይሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን
0: አብዙዋን በሊቃንን ሰበስልጣንን ብልጽግና ዝረን ስማዕን ዘሎ ጽላልን ዳንከራን ንጎን ግዲፍና እቲ አባይታ ዘሎ እዚ ሰማዕናዮ ውህዳት ለባማት ኢትዮጵያዋን ዝቦ ዘሎ ትንተና እቲ ሐቅን ኩንነትን ይ ድህር መላና ጽነት ወደባት ኤርትራን ኢትዮጵያ ሙሉ አገልግሎት ይብ ከምዝነበረ ስኑት ታሪክ ይ ኢትዮጵያውያን ተባዓሎም ስተሐሰሙ ወደባትን አፍደገ ባህርን ኤርትራ ሎም ተመሊሶም ተዓጺና ተኸልኪልና እና ተባህለ ዝገብሩ ወዘሎ ዋጭዋጭ ወላ ኳነት ዝደፍዎ ዘይሓፍስዎ እንተኾኑ ተሃዊኸን ይደፍዎ ተመሊሰን ይሓፍስዎ ኢልና ያማለና
5: ቀይ ባህርን በይመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች
0: بزعبا قيح بحري بتداغا قامي تزاري بلغو داقي ما يمرقات ياي كانتصر إسرائيل سلمنتها نقوبوتات قولان تقوطاتيرا إسرائيل نقولان سقوطاتيراتو نهاقراو دحنتا نهلاوي أشقر نخيه قات مايلا سلزا أمنتيو إتيوبيا أفدق بحري آيد لياني يلوزا أمن نحق تفترو السحاتيو سب يولد يعبي يقرد يموت تفترو سلزخوني قيح بحرين إتيوبيا عندما كمويو
5: አጤ መስለኛል ሰው ይወለዳል ሰው ያድጋል ሰው ያረጃል ሰው ይሞታል ይሄ ተፈጥሮ ነው ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው
0: አንጭዋ ከንደ ሐርማስ ከሆነ ለተተኩሳ ሞተት ሁተታ مرحبا ጽግና ነዛ ኢትዮጵያ ትባል ሀገርና በይ ከምርሃ ቀሲልካ ዝረዩ እስራኤል ብሽንቺ አተመት ሱሳን ሹዓተን ንጎላን ንሩላው መሬት ሶሪያ በአመጽን ኃይልን ስለዝጎበጠቶ ኢትዮጵያ ድማን ቀይህ ባህሪ በኃይል ክትቆጻጸሮ አለዋይ መጎቱ ቀይህ ባህሪ ንምቁጽጻር እተካይዶ ዘለኻ ዘመተን ወታደራው ምቅረባት እንድማ አቅሚ ሀብካዩ መልስና ወግሐ ጸፍሐ ካመራህት ብልጽግና ዘስደምሙ መግለጽታት ምስማዕ አይቋረጽናም አብ አሰብ ዘሎት ካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃኒጾሞ ምለሱልና ድማ ይባላሉ
5: አሰብ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ ኤርፖርት ገነባ መንገድ ገነባ ሪፋይነሪ ገነባ
0: መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ አሰብ ወደብ ባርፎ ነፈርቲ መንገዲ ሪፋይነሪ ሃኒጹ ምስተባ አስናት ሀብቱ ተሪፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻረይ ነዳዲ ወደብ ማርፎ ነፈርቲ እንተዝወስድ በኸሜክ ረይካል
5: መንግስት ሪፋይነሪውን ፖርቱን ኤርፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻርስ እንዴት ነው ይታየ?
0: ነዚ ዘይጉስል مرحبل ጽግና መልስና በመስምስ ሃኒጽና ያዝበሎ ወደብ መጻሬ ነዳዲ ጽርጋ ዳግማይና ገማግም ባህሪ ኤርትራን ወደባቱን ክረግጽ ማለት ዘበት أبتي إرترا بتحت مجزأت خمز نبرات اللو سلاسة عمتات زهلقكم وهزبي زعنكم ونزلاسكم ونخبتي كم دليتكم ستقن كلهم ودبات معرفون فرتن نعمز أيزا معدو لبونا زرلو هزبي إرترا ما أنت سلامن سنيتن متحبارن قربا بتزبتاتن زبانان سجيروا أنت قوني قنا هزبي إرترا زيل علو سف زيب الحتوتات كم زرلو أنت تفلتو إذا هاتو قطو حتوتات أيمل عالكمون مرحتن لهيك أرن إثيوبيا بفتصون زيت واحد أرلم قداي مس بزحو من زرخبو زنبارو دقفاتن زنبارون قزيفو تادراو حيلن بمن تسعر كما باهالوم بوحدات ومبتيتات تسعيرنا مبارس لزحفرهم نتملع على مزفلتو بينو أنصار حيالات تقاليسو بحرون مريتون زملة سهز بإرتران مريح ودبو زباو قنبارن نمن أس بمتحب باركالوت يا إثيوبيا بحر سينا بمبال بخالوت حيالات كم استسعروا كم سلو يفتنوا أبزقوان نزلوا فخران تهديد مرحب لتسقنان أدخرتون تحتراي درهوس رئيس بقو أوتي مخرنا

سئلاي برخي اب مذكرتا ترازي سمو افريت حفقو ابوشت شعبيا قون سمينيرو اب دبوب ارتراز تواغ اب يوتاوي سراوتناون زنو ايفورتوي جگنا تواغ اينا واغان كومون حيال استراتيجيستو مخانو بسفحيو يعلللليو مچم ولا تلاقي جگنا يخبريو نايبحق شعبيا عنونو الى الله مالتيو ابكي عالا ناتو ابزا ساعت ادمهاب ناتو امنا يوش تدقفتون تسفاز قرزيو كمي كم نتقمولو كسلاسل جمهوركو تصبو عقاد امي حتو تاتي كسر جمهوركو نايو دباو قرز مقلتي يغزيلو اللو كسلشو كامعاتيو قوبولو بيكوين نايز قاتاتل نيرا سلشو نترايد ماينا برن دخي مهم نيرا نايوح اخيوات اقم زيو يدك مكا كاس اندابل يدنز زكا عمو الدعتا فرزي بلو أخيبا تأمي دما أفاي كوو خوو تعمين صفو عقاد أمي أمز زامينا نيرنا ناي إكونومي لمعاتن وفران مدابن ممرحي وزغرب نيرو عب تحت عقل قلو تفريات ناي حرشا منقستاو حرشا إنداستري نقد وش تحقر ناي لاي اللي تريك كون مصرحات مايج أفرات عب تحتي عقل قلو توهاب تدقف دما ناي سرحت نياتاتن محبراو قدياتن ناي داقنا متياس تعنا كونستراكشن ناي ترانسبورتن لمعات كتامان جنفرات عصر تخلطة جنفرات عصر تخلطة هواريات وو عيني قيرا نتنا يكونو ممرح على في مزحة دانيل تمتا بولكو كبدو يحك خنيرو فرحي عب كبدو يقداتيو منالباتو نبوشتو تولد اللامعالتي يرقل نبر

مشت عبتسلال سميناوي كوخو تسألين يتولو كاب أخي باخنو تسخلنا كلو سبزخو ريه مسل كلو ندام بهاقة ببا أنفتو فحبلة رئيسي كمز أرقات موتر جيجيبل نبرة فنكاليلة نعم نعرف بيتي كيدا بزحو ماي نبسي تحت إيبا قوبو مخانت راح يدرقين نيرو نبسي تسألي إياه أتيز نفس نبرة زحو الأير قرب منفسي حدسة بلوني ورح زي بلو كوتات ألمات كوخوب سمين عبتخو حول سماي كم عنقو تقميت آنا برات عبتحت توم قزفتيز ألم تسألارو تزموسوش بخاتات كوينة دميتها نعم مكيناي كأطو خبل سلمون بترقيرو يسوعني نابيغا بلني دحر زماراتون أخيبا نابيز خيد مثل كابل كو تخي لنا مثل اللي معسكري دخي مرلوخ وصوه كلو أي قازي تنياتات بلا مو صحابة انتهت فينا بالكو مثل اللي معسكر كأمباري الكاو نات مقب غدا انتهي كتب لو تخون ودي مقب نسرح كم حدي سحابة بل نعنى حجي مساي بكزا بلني كالوان حجي بحق دخي مرلوخ نو بلني نزي حدش زاعت ودو قب نخط رخبو إليه أنا أونك رخبو دليه بعبي أون سرحنا أون حق قازيو سبو غيس كدما لني قازي تأنيا تات مجم زي تات هاي تسولوون يخوم ورانا ركن تفوتو يخوم حجي قرم بالكوا توعي مستا ويني لونينيرو قورو راي كم درك إزاد كو عمرت تسانات أدقا خويني تسميني نتورو يوان بدي دما كرخبو دلخو درامي تلاعلو كيدو اللي كالخة انتاي فوتو يبهال حتى تكو سبيتي اما قبقن حماعاتيكم يبهال انا نايزينا كرار باخم بزو حي سحبنينيو بلني ايه سبسو عيجون منيو مخوطيو سوشاليزم بزعبا احازات تايكولن مبقسيو وخونا شوتو سبيو بخندزي اتوتوسيخو كندزي مريت تحريسو خندزي سبات توديوهم كندزي سبات كام محاي من ده تقلاقيلوهم وزته عاز درايو برقس قازيت عنياتات ريكاردو زولوهم بلا ريكاردو طريقو كتولو ون سبترو سعوخانكم تقربوه زينا كلو سبسب كتشونو اللوو دمع لكا تكايدوه من قحبو مولوو دم دام بهار اللوو مسال جوي كاب حق اختبو قوسو اللوكم حكا لما فاكتيو اثو نعناي بلني ندالو زينا كلو سبسب كتشونو تخوينو اب ودي سب امنات زلو ومبات مواد ما سلت انو قادي تنياتات بزحيد ليونا يليو نافتا مكينا اثخو كنتا اتوغات امناي دحريت من بركو فيلو مالو كالا ايتي عجابيت مكينا دما اتوغات مليئة موتارتا سيئات تصبة بزا سنبد فتنة برالة لبيكت مول رعداليا بغت أليا بيجا قيح مبراتات كأيحتي كواقبتي زوك أبا خون بشتاتو ناي تشاينا ختما مسيقولو ناز قيحتي ناي ترافيك مبراتي اندات حسنا نبرر كاب حادقا مكينا دا أخوولا نامبر باتنارتي تقيت سلا إخمانا يمرخ باتنان عب تشوبوت نقر زي تبقسة بروبوغاندان منك أخاهن كنكايد انتا تدليو ناي السرا رح عود هتيدلي نحنا عطان قلتي كونان انفورميشن يلي نايو زي انفورميشن زركب كابن داها قراو جهنت وطاها دراو قفلتات وطاها قدهات زي امسوليو اخول حبريتا كن رغوالو نخ المكدي عيتا سارقن ناها السرارحا وهدات كي تفتره دمدامي سراحي خون متاكايدو مبال نات السراحي تاكمني كابتز سرحي تياب ساقع دوي لوزينا كف بزيو بالكوو صبوع حسابيو حجي خون قورينا حجي ايدا خم كان بالكوو قريموني دك اسويلو حجي تسايز مسل تفوتو مستري زغنني انتاي قبر الكايوخا شقرنا ارترا كالا ايدا فوترو يكونو لو مسنا ارترا شقر من باركا بجمير نالكا عسرا عامتي حليفة عقزيت نقوس نشو عطا عامت مفرغان ابزخف لهاقر ناي اوبريشن حلاف خمزنو بركو تفلتيخا حجي دما ابزناي بوليتيكا سراح نسال ساي عامتي بالمبال نتا مكينا خمس قلو لنا زوره انوحيو تنفسه هجي حق زرابا بزعبا ارترا شقران مفتحو فتحون محساب ميشنا اصل شنو له كساب عنقر يبزحيني براني
بهراو غودانا حليفنا بعبيوت الدبابه بيلنا نبلع المستغو عزنا نب اديس عالم غزاواندا ما يجحجح بصحنا مغدو قتيلو بنيالا هوتيل غيرنا نب ايربورت زوست سرياتا تحزنا يو اجوها حجي نايت صغم فتح تقريب له بلكو كي وسدن خلو تزخون صبون يرو بجخه كابش جرن فتح من داين يعرفه وفويز بلولو جيزينا في قنولو عريق اللوكو مسلني عربع عنكل دنجير اللوكو بازن هارينا يا أبيوت نايو الدربع عنكل تن عمت لبي نزقويات تسعوريا الكايادو بلومو سحاقه عناس ليا بوتاتي بولكو تمر إيخا حتى تني حسيت الله تني صبغمو مرعاتا بلعنا إيخا ازو فراتا زي ما تسأسي متمرع خونيرا عيت سقاع جوها ازو فرا قلتي فوخو دايو بتبابن بميلان تحيزنايو جن انتاي بالكو نقرات برقاتن بميلان كن حزوم علينا يلو بزمس قلو مقدين داريت كم لاس جمرا نابسين اما كرو تشوروسا زو السد مقدي مستطوية ابزغف لاغر كوامي شبرا خلو جدلو سبات اللو ابزل لنا يوناي سامين كبابي نزحال فربع تميت عمتات كوينات زي تخير اللوغو تايلن ازو قنتات نبزو حد سابات لما جاتن تترات نجير ومي حجون كابزو وفراك خصبو عاتي قوم زلو سابات هاي سانون يوم نزي ادما زكن بلالنا مالتي نايزا هاقر ساقامات ازيو تحال على خيو دما اللوخا ازيو ام عما اخل هاقر زموتسو سابات ماسو ملوء فتح يزوم زموتسو يمنسل نتني زلو تساقن مليسو محالا لقو كان تساقن كين فتر يزفره شاما شاما ناي تاريخ صبو عيكونن قزابت احنا بلني اتخانشلو تخفيتو يسانيحنا وتهدرات ابدقو عينو محلو باتزمو صعونا هاري شو يلو مشتاعتوا اتسفيح كانشلو ببرهان وعيلولو كولا لا بيليم تيكا بلني هو نوح ما قد نيرو هو نفاس كنك بلي ليه بلني نتي تعمزعو العير الناس تنفسكو نتي بعنبابات عتزمال اخان شلو تعزبكو بتصبق كنكن كنت تحزوي في اللات عنبابات عتفوتيغة مثلني هو عنبابات عتمتكالن مخسكواسن ناتي هو بيو جزيم سركب امانقو معتي كف بلمو دسي وزبلني قال اخا حتتكو قال هو بي يقرمكا خونن بل تصدح مسرحيو اما سيخاب سرح مدسمو بيجاما يتخدينا مقب مسرح بالتعمي وززناق عني صنح حدا معلتي سريحي خمس حكاية تسفا قبر بالكو مبرابز عدس بزيكا باستا مقبيل لن او حقها باستا زخولو ميلن بتعمي نفعاتهم شروع منتهم عبك اي حسابهن دورهم قن عيربحني كومي دارب العلي قبول كابت اسم خاة زيت يوم زمورتو حساب بوما دره بزيتي بصبح حس انا قلتومي كثر عندي خا بلن تتحيزنا مش تعتنا قرب فخص قبلني كنت حتى عزب دريني را عين مدري كريني حتي تهو عريوني عتي قد اي ما يدفي ارلو افي قد قد زيتا مرسكو مزحف دانيال كورونيل تاريك والداي كورونيل بدرو تسمان كالو اتزي فلتكو من سلسة سبات أبسالون زمحني مزعافة يسحقو منيرو من الوقت بزعبا ودو حورات عقرات يقلو منيرو يخول بزعبا ودو حورات عقرات بزحزب لدى علاثات يفلديو ببحد سلام بالكوم كلهم سيكو ويسكي ببرد هزو منيروم قروري بسم يخدر رب تفلتني اتسالون مجم نزب لبيت منجستيو زمسل كترو قزقوزة سكفكا قيح من سعفنا فارسي سماوي كريستال بازوتات كاب كريستال استسرح شاندلر مبراتي فرق بي كيريسي كويسكي ببرد هزا ناب سلمون بترقرقيز سقع بلكو اينا يتقاشا بلكو بزيكا كورونيل تاريكو والداي كالي ومبديز مسل سابي لن كمتسيو ساباد لني كمتس اويلو يخيدو وديو على قوال تايوانو دا سلامو نابرا جميرو سألعي كميز بولو سيت عنديو يقر مكايو دماد فاريو كاب كلم ديزو فورتو جن حرق حرق يزو بلي
لطيف يزولع اي موناي بحق حماسين يبلني بلكو عين سلكا كل حماسين كمت نحنا نحاسبو قلتي فوز حرق نزم اللسن زتسمعو في تنفيت الزارة بايكونان ناي بزوحات لبي كتفورتو اي شقري بفلاح جي كمتا عانتا ويزولكو خا مبزحتو امتا تراتر تيوم مسبلني سلسة من سيات تمر عليهم أتو يفلطو مي عاد تي في انترفيو غير اللوم نيرا أغادي موم كابر خايدوم زهاونا شعبين جبهانا والاتيوم مع سي غير اللوم نيرا كرم عامت عامت انفرقان أبو تاتيو أذكرون هج نقرات كرسع جميرا اللوم نحادة غازي تانيا زهما أملكتيو كن نكم يوهم زمسلني سابن دا عبي مزخيد زرزر نقرات اندارسع عبيس اللي تراي هزيوز أطسل اتس ابو نجر اسماتو من سرحو من ايرس اخون فتوي برها ود برها نايجبها حلوى سورا وانا صحفي كمون ابال ماخلاو كوميتي نبر نويح تصبو زرع يودها لكا نايجبها بوليتيكا وبيت مرت داركتر نيرو حفار سبقو الحلو زي تمت ماخلاي قومتو كدراين نكتين مالسي مزفن صورو كتين كوينو قراحي ناي شعبية حلوة صورة فلوت أبال نيرو سحق نصوت عني بالزحيو سالست يوم أنا يزورو حرايف ناي كتما يمزو مسلو تقاللت ناي برخاز نبرو واي مسلونيم نمخانو تقاللا انت يمسل تقاللتي كاب سوا تفلو يفوتورات كوينوم با انت حلناي سلم انتاي كمزر اي ناي فلتني نسومون اي قاقينن تتعفينا خمزنا برنا سوات تحواقفنا